هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة ديدي المجانية.

0: من القسم العربي لإذاعة أمم الهند بنيو دلهي، معكم إقبال دانش. نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا الصباحية، فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود عبد ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الهند تتحول إلى وجهة مفضلة لصناعة الأشباه الموصلات. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤتمر سيميكون الهند عام 2026 يوم الخميس في نيودلهي، وفي كلمته خلال المناسبة ومع تسليط الضوء على أهمية الدورة الخامسة لهذا الحدث، رحب رئيس الوزراء بحرارة بجميع المشاركين، وفي لفتة تربط ببراعة بين إطلاق مؤتمر سيميكون الهند ومناسبة فيشفكرما ديوس، يعني يوم فيشفكرما، أشاد رئيس الوزراء بتراث البلاد العريق الممتد لقرون في مجالات البناء والإبداع، كما أشار إلى التناغم الراعي الذي يجمع بين القدرة الإبداعية التقليدية والتكنولوجية ورؤية القرن 21، مؤكدا هذا هو مصدر إلهامنا لبناء هند تعتمد على ذاتها وتحقيق رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند متقدمة. واستعرض رئيس الوزراء التقدم السريع الذي أحرزته البلاد خلال الأيام 15 الماضية، مسلطا الضوء على محطات بارزة شملت مناقشات حول الشمول المالي في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي، وتشغيل ممر مخصص للشحن يمتد لمسافة 3000 كيلومتر، وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي، كما أشار إلى رفع التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا من قبل وكالة تصنيف ائتماني يابانية، معتبرا ذلك دليلا على تعزز المصداقية الاقتصادية للهند بشكل كبير. في معرض استعراضه للنجاح الدبلوماسي الذي حققته قمة بريكس التي استضافتها الهند مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن اعتماد إيلان نيودلهي بالإجماع يعكس وجود توافق دولي، مؤكدا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المجتمع الدولي للهند. وعند استعراضه لمسيرة تطور مبادرة سيميكون الهند منذ إطلاقه عام 2022، تتبع رئيس الوزراء مراحل التقدم المحرز بدءا من المناقشات الأولية للسياسات ووصولا لتخطيط المشاريع وخطوط الإنتاج التجريبية وانتهاء ببدء الإنتاج التجاري الفعلي. وقد أشار بثمار هذه الجهود حيث باتت الرقائق الإلكترونية تصل إلى العملاء حول العالم بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعين جديدين في مدينة موهالي وسورات، وإدراكا منه للتعقيدات الهائلة التي ينطوي عليها بناء منظومة متكاملة لأشباه الموصلات. أثنى رئيس الوزراء على الجهود التعاونية التي تضافرت لتحقيق التميز في مجالات تصميم الرقائق وتصنيع المعدات وقدرات الاختبار في وقت قياسي، مشيدا بقادة الصناعة الحاليين باعتبارهم ركائز أساسية أتاحت شراكتهم تحقيق هذه القفزة التكنولوجية السريعة. في معرض استعراض للزخم المتبادل الذي يشهده هذا القطاع، شرح رئيس الوزراء مفهوم إتمام تصميم الشريحة وكيف تواصل الحكومة الدفع نحو الانتقال إلى الجيل التكنولوجي التالي دون توقف، كما أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية الضخمة من مبادرة أشباه الموصلين.

بتكلفة 13.5 مليار دولار، وسلط الضوء على إصلاحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات العالمية والشركات الناشئة ومكاتب التصميم. وفي سياق تفصيله لرؤية بناء سلسلة توريد محلية قوية، شدد رئيس الوزراء على أهمية دعم الشركات التي تكتفي بالتصميم دون التصنيع وتوليد حقوق الملكية الفكرية ودمج تقنيات يعني الضوئيات السيليكونية في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وحث قادة قطاعات المعدات والمواد الكيميائية والغازات والمواد الخام على اغتمام الفرص الذهبية التي تتيحها المشاريع الاثنى عشر المعتمدة وتزايد الطلب في السوق، وتأكيدا على الميزة الاستراتيجية التي توفرها الهبة الديموغرافية في الهند. تحدث رئيس الوزراء عن وفرة الكفاءات الهندسية ومبادرات التدريبية المكثفة المصممة خصيصا مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، كما عبر عن فخره بتلقي رقائق صممت خصيصا بأيدي طلاب، وجدد التأكيد على هدف الحكومة الطموح بتدريب 100,000 طالب هندسة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدريب 70,000 منهم حتى الآن. وداعيا للعقول اللامعة المنخرطة في مجال البحث المحلي والدولي، حث رئيس الوزراء المواهب الشابة على المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات متقدمة داخل البلاد، كما دعا قادة قطاع الصناعة إلى قيادة جهود البحث والتطوير محليا بما يضمن تحقيق نمو متبادل يعود بالنفع على الشركات وشباب الوطن على حد سواء. وفي معرض تناوله للتعقيدات المتزايدة في سوق أشباه الموصلات، ناقش رئيس الوزراء كيف أدى الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل التركيز من مجرد حجم ترانزستور إلى التكامل الشامل للأنظمة بما في ذلك آليات توزيع الذاكرة وإدارة الحرارة، وأكد على مكانة البلاد كوجهة موثوقة ومستعدة دائما لمواجهة تحديات التصنيع العالمية الجديدة هذه. ولدى التطرق إلى قضية أمن الطاقة الحيوية لأنظمة الحوسبة عالية الأداء، استعرض رئيس الوزراء متطلبات الطاقة الضخمة التي تفرضها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة توفير إمدادات كهرباء مستمرة لمصانع التصنيع، كما استعرض خطط التوسع الطموحة التي تنفذها البلاد في قطاع الطاقة بما في ذلك القفزة النوعية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية لتتجاوز 160 جيجاوات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مجال الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة. وفي سياق الربط بين التوسع السريع في البنية التحتية للطاقة والجاهزية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أن أمن الطاقة هذا يمثل ركيزة قوة أساسية منظومة صناعة أشباه الموصلات. وفي ختام كلمته، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالإرث العريق للدستور الهندي الذي يمتد ل75 عاما، مشيرا إلى أن نجاح صناعة حيوية واستراتيجية في مهد الديمقراطية يعزز بطبيعته سلاسل التوريد العالمية بأكملها، كما وجه دعوة حارة لاستكشاف الفرص الباعدة وغير المحدودة المتاحة في الهند. هذا، والسلام عليكم. أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات وبعض من القرآن الكريم، واستمعنا إلى التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فأقدم لحضراتكم أولا أبرز الأبان ثم نقدم لكم تفاصيلها.

رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيوزع أكثر من 51,000 خطاب تعيين على الشباب الذين تم توظيفهم حديثا، وذلك خلال النسخة الـ20 من معرض التوظيف بعد ظهر اليوم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يفتتح اليوم في نيودلهي المؤتمر الدولي حول مستقبل البيئة وديناميكيات المناخ. الهند وكندا تؤكدان مجددا التزامهما بتسريع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. الهند تحتل المرتبة الأولى في مناخ الأعمال من بين 41 سوقا عالمية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة السويدية. بنك الاحتياطي الهندي يعلن أن صادرات الهند من خدمات البرمجيات ارتفعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتتجاوز 221 مليار دولار في عام 2025 و26. وأخيرا، انطلاق النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026 في اليابان اليوم. الآن أنباء بقدر من التفصيل. عقد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل اجتماعا مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندور سيدو لمناقشة دفع أجلة المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وكندا. وخلال الاجتماع الذي عقد في نيودلهي أمس، أكد الجانبان مجددا التزامهما بتسريع وتيرة المفاوضات وإفرام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية فرصا جديدة في مجالات التجارة السلع والخدمات والاستثمار، فضلا عن مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي عرب سيد غويل عن ثقته بأن إبرام الاتفاقية في وقت مبكر سيساهم في تحقيق الرؤية المشتركة الرامية إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل كبير، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الهند وكندا بما يحقق المنفعة المتبادلة.

فيقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتوزيع أكثر من 51,000 خطاب رعيين على الشباب الذين تم اختيارهم حديثا للعمل في مختلف الهيئات الحكومية، وذلك خلال الدورة العشرين لفعالية روزغار ميلا، يعني معرض التوظيف، الذي ستعقد بعد ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. كما سيلقي رئيس الوزراء كلمة موجهة للمرشحين المختارين بهذه المناسبة، وستقام فعاليات المعرض في 45 موقع في جميع أنحاء البلاد، حيث سيلتحق المرشحون الجدد بالعمل في وزارات وإدارات حكومية متنوعة تشمل وزارات المالية والسكك الحديدية والشؤون الداخلية والصحة ورعاية الأسرة والدفاع وغيرها. ومع هذه الدورة العشرين للمعرض سيصل إجمالي عدد الشباب الذين تسلموا خطابات التعيين إلى نحو 1,275,000 شاب. وتجسد فعالية روزغار ميلا تركيز الحكومة المستمر على توفير فرص عمل للشباب وزمان مشاركتهم. وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. يفتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في نيودلهي المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا والديناميكيات المناخ، وينظم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين من قبل المحكمة الخضراء الوطنية، حيث يجمع خبراء في مجال ليبيا وقضاة من المحكمة العليا والمحاكم العليا في الولايات والمحاكم المحلية. كما سيشارك في الحدث وكلاء وزارات ومسؤولون حكوميون كبار، إلى جانب ممثلين عن الأكاديميات القضائية في الولايات وهيئات الخدمات القانونية ولجان تقييم الخبراء وهيئات تقييم الأثر الليبي وهيئات الأراضي الرطبة على مستوى الولايات. وسيضم المؤتمر أيضا نخبة من القضاة والممثلين القضائيين من 17 دولة. وسيوفر المؤتمر منصة لتبادل الرؤي والمقاربات القضائية والمعارف العلمية وممارسات الحوكمة البيئية والخبرات المؤسسية، حيث سيناقش المشاركون التحديات البيئية والمناخية الرئيسية بما في ذلك الثغرات المتعلقة بصياغة السياسات وتنفيذها وإنقاذها. كما سيبحث المؤتمر سبل تعزيز الحوكمة البيئية والتعاون المؤسسي. وسعت روسيا بشكل كبير قائمة ممنوعين من دخول أراضيها من ممثل الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على الحزمة الهادية والعشرين من العقوبات التي فرض الاتحاد على روسيا واعتمدها في 23 يوليو. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن موسكو وسعت نطاق قائمة الحظر لتشمل ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تدعم سياسة بروكسل المناهضة لروسيا، وذلك ردا على قرارات الاتحاد الأوروبي غير القانونية مؤكدة منع هؤلاء الأشخاص من دخول البلاد. وأوضحت الوزارة القائمة تضم أفرادا ضالعين في اتخاذ قرارات بشأن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا والقيام بأنشطة تهدف إلى تقويض وحدة الأراضي الروسية وفرض عقوبات مناهضات لروسيا والإضرار بعلاقات روسيا مع دول أخرى وعرقلة الملاحة البحرية الروسية. كما أضاف البيان أنه تم فرض تدابير تقييدية ضد نشطاء مدنيين وممثلين عن الأوساط الأكاديمية في دول أوروبية يتبنون مواقف عدائية تجاه روسيا، فضلا عن أعضائي في البرلمانات والوطنية لدول الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي ممن صوتوا لصالح قرارات ومشاريع قوانين مناهضة لروسيا. وفي غصون ذلك طالبت روسيا اليابان بإزالة أنظمة التايفون الأمريكية من أراضيها، حسب ما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حيث شددت على أن نشر منصات إطلاق تايفون على الأراضي اليابانية أمر غير مقبول تحت أي ذريعة، وطالبت بإزالتها.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن

الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، مما يضع حدا لأشهر من التوتر الناجم عن دعواته المتكررة لشراء الجزيرة الباقية في القلب الشمالي. ويبقي الاتفاق غرينلاند تحت السيادة الدنماركية، مع منح الولايات المتحدة ما وصفه ترامب بدور أمني أكبر. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر ترامب أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، بما يعالج تماما جميع المخاوف الأمريكية. ومن جانبها، أفاد الدنمارك بأن الاتفاق سيوقع من قبل حكومات الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أنه سيظل بحاجة إلى موافقة برلمانية في كل من الدنمارك وغرينلاند قبل أن يدخل حيز التنفيذ. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نيا أنداز، وكلماتها ميري نيندو ميتوم على لسان كيشور كومار وشمشاد بيغم.

هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم برنامج سبوت لايت وأغنية جميلة هندية. وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية بالإيجاز. احتلت الهند المرتبة الأولى من حيث مناخ الأعمال بين أكثر من 40 سوقا عالميا، وذلك وفقا لأحدث نسخة من استطلاع مناخ الأعمال لعام 2026 الذي أجرته غرفة التجارة السويدية في الهند. وقد أعلن وزير التجارة والصناعة بيوش غويل عن هذه النتيجة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال في الهند يرسخ معيارا مثاليا للاستقرار والنمو وسهولة ممارسة الأعمال في ظل الاضطرابات العالمية، ويقدم الاستطلاع بنسخة لعام 2026 رؤى مستمدة من 41 سوقا، موفرا بذلك نظرة شاملة حول وجهات نظرات الشركات السويدية بشأن ممارسة الأعمال في الخارج. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز وجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، مما يضع حدا لأشهر من التوتر الناجم عن دعواته المتكررة لشراء الجزيرة الباقية في القلب الشمالي. ويبقي الاتفاق غرينلاند تحت السيادة الدنماركية مع منح الولايات المتحدة ما وصفه ترامب بدور أمني أكبر. أخذ وزير التجارة والصناعة بيوش غويل اجتماعا مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو لمناقشة دفع أجرة المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وكندا. وخلال الاجتماع الذي عقد في نيودلهي أمس، أكد الجانبان مجددا التزامهما بتسريع وتيرة المفاوضات وإبرام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية فرصا جديدة في مجالات التجارة السلعة والخدمة والاستثمار، فضلا عن مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي. يفتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في نيودلهي المؤتمر الدولي حول مستقبل ليبيا والديناميكيات المناخ، وينظم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين من قبل المحكمة الخضراء الوطنية، حيث يجمع خبراء في مجال ليبيا وقضاة من المحكمة العليا والمحاكم العليا في الولايات في الولايات والمحاكم المحلية. كما سيشارك في الحدث وكلاء وزارات ومسؤولون حكوميون كبار، إلى جانب ممثلين عن الأكاديميات القضائية في الولايات وهيئات الخدمات

القانونية ولجاني تقييم الخبراء وهيئة تقييم الأثر البيئي وهيئة الأراضي الرطبة على مستوى الولايات. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة آل عمران.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة آل عمران بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوت لايت. وبعد ذلك نقدم لحضراتكم الحديث حول قصة تجاربي مع الحقيقة للمحاتما غاندي. وبعد هذا الحديث نقدم لكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين معادنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يقول إن اتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاق جديدة من الفرص أمام شباب البلاد. يوزع أكثر من 51 ألف خطاب تعيين خلال الجولة العشرين لفعالية معرض التوظيف. رئيس الوزراء يقول إن نصيب الفرد في الهند من انبعاثات الكربون يقل عن نصف المعدل العالمي. يؤكد أن الهند هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الـ20 التي نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه تغير المناخ قبل الموعد المحدد. الحكومة الهندية ستبدأ في تدريب حوالي 34 ألفا من شباب المناطق الريفية في أطار النسخة الثانية من برنامج دين ديال وباتيا غرامين كوشليا يوجنا في معظم الولايات والأقاليم الهندية. الهند ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى نيبال تزن 11 طنا. الدورة العشرين للألعاب الآسيوية تنطلق رسميا اليوم في اليابان. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. وزع رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم السبت أكثر من 51 ألف خطاب تعيين على شباب تم توظيفهم حديثا في مختلف المؤسسات الحكومية، وذلك خلال الجولة العشرين لفعالية معرض التوظيف التي عقدت بعد ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث صرح السيد مودي في كلمته بهذه المناسبة بأن الحكومة المركزية ركزت باستمرار خلال السنوات الأخيرة على تزويد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة للاستعداد للمستقبل، وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على التوسع السري في فرص العمل داخل القطاع الخاص، موضحا بأنه ولتحقيق هذا الهدف تم إطلاق مبادرة بردان مانتري فيكسيد بھارت روزغار يوجنا بميزانية تبلغ حوالي تريليون روبية، حيث من المتوقع أن تتيح هذه المبادرة لما يقرب من 20 مليون شاب وشابة دخول سوق العمل لأول مرة. كما ذكر السيد مودي أن الهند وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع ما يقرب من 40 دولة خلال السنوات القليلة الماضية، مما يفتح آفاقا جديدة في الفرص أمام شباب البلاد ويمهد الطريق لشراكات وأسواق جديدة لرواد الأعمال في البلاد، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة للشباب، مؤكدا أن الهند تمتلك اليوم ثالث أكبر منظومة بيئية للشركات الناشئة في العالم. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي بأن نصيب الفرد في الهند من انبعاثات الكربون يقل عن نصف المعدل العالمي، وذلك خلال كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول مستقبل البيئة وديناميكيات المناخ بالعاصمة نيودلهي اليوم السبت، حيث أشار إلى أن الدول النامية غالبا ما حملت مسؤولية انبعاثات الكربون بشكل غير عادل، مؤكدا أن الهند هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الـ20 التي نجحت في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال عمل الدورة 21 لمؤتمر الأطراف

المعني بتغير المناخ في باريس قبل الموعد المحدد. ستبدأ وزارة التنمية الريفية الهندية اعتبارا من الشهر المقبل في تدريب ما يقرب من 34 ألفا من شباب المناطق الريفية في إطار النسخة الثانية من برنامج دين ديال اوبادهياي غرامين كوشاليا يوجنا في معظم الولايات والأقاليم التابعة للحكومة الهند المركزية. وفي هذا السياق تمت مراجعة الاستعدادات لبدء دفعات التدريب مع 14 ولاية وإقليم مما في ذلك بيهار ومدية برديش وراجستان وبنغال الغربية وهيماشل برديش وتاميل نادو، وذلك في المرحلة الأولى. من جهتها صرحت وزارة التنمية الريفية بأنه سيتم تدريب أكثر من 357 ألفا من شباب المناطق الريفية بحلول 31 ديسمبر من العام المقبل. أرسلت الهند اليوم السبت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى نيبال تزن 11 طنا وتشمل أدوية ومستلزمات للطب الشرعي وقياما ومستلزمات للنظافة الشخصية وأكياس النوم وغيرها من المواد الضرورية. من جانبها صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه تم تسليم هذه المساعدات إلى الجانب النيبالي، علما بأن الطائرة التابعة للقوات الجوية الهندية تعد الرابعة التي نقلت مساعدات إغاثية لدعم جهود التعافي في نيبال. وفي هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار دعم الهند لعملية التعافي في نيبال. الجدير بالذكر أن نيبال شهدت فيضانات مدمرة الشهر الماضي مما أدى إلى تعطيل الحياة وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنى التحتانية. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. صرح وزير المالية النيبالي الدكتور سوارنيم واغلي بأن الهند ونيبال تمتلكان فرصة لتجديد شراكتهما من خلال البناء على العلاقات القوية القائمة بالفعل بينهما، وذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية بعنوان عيادة تصور العلاقات الهندية النيبالية في ظل نظام عالمي ناشئ، والتي نظمتها اليوم السبت بالعاشرة من نيودلهي منظمة نظم البحوث والمعلومات للبلدان النامية، حيث شدد الدكتور واغلي على أهمية تعزيز الربط والتعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الهائلة التي يمكن للبلدين تحقيقها سويا. وفي حديث خاص لوكالة أكاشواني للألماء أكد الوزير النيبالي على ضرورة الاستثمار العاجل في تدابير ما قبل الكوارث، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على الصمود للحد من مخاطر التغير المناخي. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وتجارة الكهرباء العابرة للحدود، سلط الدكتور واغلي الضوء على المشاريع المشتركة الجارية والمدعومة باستثمارات هندية، مشيدا بمبادرة الهند السريعة لتقديم المساعدات الإغاثية وعمليات الإنقاذ أقبل الفيضانات المفاجئة التي شهدتها نيبال مؤخرا. وأشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء النيبالي سيد بالندر شاه بالزيارة إلى الهند بنهاية العام الجاري. حذر خبراء الأمم المتحدة باكستان من ترحيل اللاجئين الأفغان قسرا، داعين السلطات المختصة بتقييم ما إذا كان الأفراد يواجهون مخاطر التعرض للاجتهاد والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى قبل ترحيلهم. كما أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن توجيه يلدم المؤسسات الطبية ومؤسسات طب الأسنان في باكستان بترحيل الطلاب الأفغان. وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 100 طالب وطالبة من أفغانستان من بينهم 20 و40 امرأة قد تضرروا من هذا القرار، إذ يرى المعنيون أن هذه الخطوة قد تقضي على آمال الطالبات الأفغانيات في التأهل للعمل كطبيبات وأطباء أسنان، وذلك في ظل الحذر الذي تفرضه حركة طالبان للتعليم العالي والتدريب الطبي للنساء. ألقت الشرطة ولاية بنغال الغربية اليوم القبض على متسلل أفغاني واسمه سيد بلال خان في منطقة كاليم بونغ الجبلية، وذلك بناء على معلومات استخباراتية سرية. وأفادت مصادر أمنية بأنه خان كان يقيم بشكل غير قانوني كمستأجر في بلدة كاليم بونغ منذ عدة أشهر، وعقب توقيفه خضع لاستجواب كشف عن كونه مواطنا أفغانيا يقيم في الهند بصفة غير شرعية.
وتجري الشرطة تحقيقات

لمعرفة كيفية دخوله إلى الهند ووصوله إلى منطقة كاليمونغ في أقصى الشرق، وهي منطقة تقع على مقربة شديدة من الحدود الصينية. هذا وقد مثل الموقوف لاحقا أمام المحكمة، فيما أصدرت الشرطة توجيهات لأصحاب العقارات بضرورة التحقق من هوية المستأجرين عبر الجهات الأمنية قبل تأجير منازلهم. انطلقت رسميا اليوم السبت فعاليات دورة الألعاب الآسيوية العشرين في ملعب ميزوهو بارك لألعاب القوى في اليابان، حيث أعلن الإمبراطور ناروهيتو افتتاح الجورة بحضور أفراد من العائلة الإمبراطورية اليابانية ومسؤولين عن الجورة، بالإضافة إلى الشيخ جوعان بن أحمد عالساني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. وفي هذا السياق قادت الرياضية الهندية السيدة مانو بكر الحائزة على ميداليتين أولمبيتين، ولاعب الكبدي السيد باوان سهراوت الفريق الهندي المكون من 501 عضو خلال الطابور عرض الرياضيين. وقد حل السيد سهراوت محل لاعب دفع الجلة السيد تاجندر بال سينغ تور في حمل العلم، وذلك بعد أن تعذر حصول الأخير على الزي الرسمي الخاص بالمراسم في الوقت المحدد. وكانت بعض منافسات الجولة قد انطلقت بالفعل، ومنها منافسات الكريكيت للسيدات، حيث تأهلت الهند على الدور نصف النهائي أقبل فوزها يوم أمس على اليابان بفارق 8 فيكت. والآن ستواجه الهند منتخب بنغلاديش في المباراة الثانية لنصف النهائي يوم غد في مدينة نيشين اليابانية.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: الهند تستعد لحملة سواتشة هاي سيوا عام 2026. تشهد الهند هذا العام فعاليات حملة سواتشة هاي سيوا أو النظافة هي الخدمة لعام 2026 التي انطلقت في 17 من سبتمبر.
2: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الهند تتحول إلى وجهة مفضلة لصناعة الأشباه الموصلات. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤتمر سيميكون الهند عام 2026 يوم الخميس في نيودلهي، وفي كلمته خلال المناسبة ومع تسليط الضوء على أهمية الدورة الخامسة لهذا الحدث، رحب رئيس الوزراء بحرارة بجميع المشاركين. وفي لفتة تربط ببراعة بين إطلاق مؤتمر سيميكون الهند ومناسبة فيشفكرما ديوس، يعني يوم فيشفكرما، أشاد رئيس الوزراء بتراث البلاد العريق الممتد لقرون في مجالات البناء والإبداع، كما أشار إلى التناغم الراعي الذي يجمع بين القدرة الإبداعية التقليدية والتكنولوجية ورؤية القرن الحادي والعشرين، مؤكدا هذا هو مصدر إلهامنا لبناء هند تعتمد على ذاتها وتحقيق رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة. واستعرض رئيس الوزراء التقدم السريع الذي أحرزته البلاد خلال الأيام 15 الماضية، مسلطا الضوء على محطات بارزة شملت مناقشات حول الشمول المالي في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي، وتشغيل ممر مخصص للشحن يمتد لمسافة 3000 كيلومتر، وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي، كما أشار إلى رفع التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا من قبل وكالة تصنيف ائتماني يابانية، معتبرا ذلك دليلا على تعزز المصداقية الاقتصادية للهند بشكل كبير. في معرض استعراضه للنجاح الدبلوماسي الذي حققته قمة بريكس التي استضافتها الهند مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن اعتماد إيلان نيودلهي بالإجماع يعكس وجود توافق دولي، مؤكدا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المجتمع الدولي للهند. وعند استعراضه لمسيرة تطور مبادرة سيميكون الهند منذ إطلاقه عام 2022، تتبع رئيس الوزراء مراحل التقدم المحرز بدءا من المناقشات الأولية للسياسات ووصولا لتخطيط المشاريع وخطوط الإنتاج التجريبية وانتهاء ببدء الإنتاج التجاري الفعلي. وقد أشار بثمار هذه الجهود حيث باتت الرقائق الإلكترونية تصل إلى العملاء حول العالم بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعين جديدين في مدينة حالي وصورات، وإدراكا منه للتعقيدات الهائلة التي ينطبي عليها بناء منظومة متكاملة لأشباه الموصلات. أثنى رئيس الوزراء على الجهود التعاونية التي تضافرت لتحقيق التميز في مجالات تصميم الرقائق وتصنيع المعدات وقدرات الاختبار في وقت

0: سياسيين مشيدا بقادة الصناعة الحاليين باعتبارهم ركائز أساسية أتاحت شراكتهم تحقيق هذه القفزة التكنولوجية السريعة. في معرض استعراض للزخم المتباسل الذي يشهده هذا القطاع، شرح رئيس الوزراء مفهوم إتمام تصميم الشريحة وكيف تواصل الحكومة الدفع نحو الانتقال إلى الجيل التكنولوجي التالي دون توقف، كما أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية الضخمة من مبادرة أشباه الموصلات بتكلفة 13.5 مليار دولار، وسلط الضوء على إصلاحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات العالمية والشركات الناشية ومكاتب التصميم. وفي سياق تفصيله لرؤية بناء سلسلة توريد محلية قوية، شدد رئيس الوزراء على أهمية دعم الشركات التي تكتفي بالتصميم دون التصنيع وتوريد حقوق الملكية الفكرية ودمج تقنيات يعني الضوئيات السيليكونية في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وحث قادة قطاعات المعدات والمواد الكيميائية والغازات والمواد الخام على اغتمام الفرص الذهبية التي تتيحها المشاريع الـ12 المعتمدة وتزايد الطلب في السوق، وتأكيدا على الميزة الاستراتيجية التي توفرها الهبة الديموغرافية في الهند. تحدث رئيس الوزراء عن وفرة الكفاءات الهندسية ومبادرات التدريبية المكثفة المصممة خصيصا لمجال تصميم الرقائق الإلكترونية، كما عبر عن فخره بتلقي رقائق صممت خصيصا بأيدي طلاب، وجدد التأكيد على هدف الحكومة الطموح بتدريب 100,000 طالب هندسة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدريب 70,000 منهم حتى الآن. وداعيا للعقول اللامية المنخرطة في مجال البحث المحلي والدولي، حث رئيس الوزراء المواهب الشابة على المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات متقدمة داخل البلاد، كما دعا قادة قطاع الصناعة إلى قيادة جهود البحث والتطوير محليا بما يضمن تحقيق نمو متبادل يعود بالنفع على الشركات وشباب الوطن على حد سواء. وفي معرض تناوله للتعقيدات المتزايدة في سوق أشباه الموصلات، ناقش رئيس الوزراء كيف أدى الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل التركيز من مجرد حجم ترانزستور إلى التكامل الشامل للأنظمة بما في ذلك آليات توزيع الذاكرة وإدارة الحرارة، وأكد على مكانة البلاد كوجهة موثوقة ومستعدة دائما لمواجهة تحديات التصنيع العالمية الجديدة هذه. ولدى التطرق إلى قضية أمن الطاقة الحيوية لأنظمة الحوسبة عالية الأداء، استعرض رئيس الوزراء متطلبات الطاقة الضخمة التي تفرضها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة توفير إمدادات كهرباء مستمرة لمصانع التصنيع، كما استعرض خطط التوسع الطموحة التي تنفذها البلاد في قطاع الطاقة بما في ذلك القفزة النوعية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية لتتجاوز 160 غيغاوات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مجال الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة. وفي سياق الربط بين التوسع السريع في البنية التحتية للطاقة والجاهزية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أن أمن الطاقة هذا يمثل ركيزة قوة أساسية لمنظومة صناعة أشباه الموصلات. وفي ختام كلمته، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالإرث العريق للدستور الهندي الذي يمتد ل75 عاما، مشيرا إلى أن نجاح صناعة حيوية واستراتيجية في مهد الديمقراطية يعزز بطبيعته سلاسل التوريد العالمية بأكملها، كما وجه دعوة حارة لاستكشاف الفرص الباعدة وغير المحدودة المتاحة في الهند. هذا، والسلام عليكم.
1: استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

0: استمعنا أيها السادة إلى برنامج سبوت لايت، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول المحاتما غاندي.
1: خلاصة القول للكتاب عند قدم غاندي، وهذا الكتاب كتبه باللغة الإنجليزية رئيس جمهورية الهند الأول الدكتور راجندر براساد باسم At the Feet of Mahatma Gandhi، وعربه منير البعلبكي، وسجله لإذاعة الهند أنصار أحمد في حلقات عديدة. فيلكم أيها السادة الحلقة الثالثة. وإنما اخترع غاندي سلاحه الذي لا يخطي، سلاح الساتياغراها العنف في جنوب إفريقيا، حتى إذا انقلب إلى الهند قدمه إلى أفراد شعبه لكي يحرروا أنفسهم من البوس والعار اللذين كانت الجماهير الهندية تحيا في غمرتهما، ولكي يتخلصوا من الكسل والاتكالية. ولكن أي معنى تفيده هذه الساتياغراها على وجه الدقة؟ إنها تفيد معنى الإصرار على الحقيقة، الحقيقة التي يتعين علينا أن نلتزمها فكرا وكلاما وعملا. ولكن إذا ما اتفق لامرئ فيما هو يسعى لالتزام الحقيقة أن يجعل من العسير على امرئ آخر بطريق التهديد والوعيد التزامها كما يراها، فكيف نستطيع القول إنه يتبع سبيل الحق؟ إن هذا ليس اتباعا لسبيل الحق البتة. إن في ميسور المرء أن يدعي التزام الحقيقة لا عندما يفعل هو نفسه ذلك فحسب، ولكن عندما يساعد الآخرين على ذلك الالتزام أيضا، وبكلمة ثانية عندما لا يصبح عائقا في طريق

أولئك الراغبين في التزام الحقيقة أيضا، ولكن هذا لا يتم إلا عندما يلتزمها هو ويتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وعندما لا يعتزم ترويع الآخرين بأيما ضرب من الوعيد أو القوة بحال من الأحوال، وإذا كنا نستشعر الأذى لأن شيئا ما قد أنزل بنا، فيتعين علينا أن ندرك أيضا أن الآخرين خلقون بأن يستشعروا الشعور نفسه إذا ما أنزل بهم مثل ذلك. إن كلما نستشعر أنه يؤذينا فإنه يؤذي غيرنا أيضا، وعلى نحو متكافي في أغلب الظن. تلك هي حقيقة العنف الرئيسية. وهكذا يصبح اتباع سبيل الحق أمرا متعذرا بدون التزام العنف، وهذا هو السبب الذي من أجله جعل غانديجي الحقيقة واللعنف مبدأ حياته الرئيسين، وهو أمر تجلى لا في كلماته فحسب بل في كل عمله من أعماله. وفي هذين المبدأين التوأمين أعطى الهنود والجنس البشري عامة دروسا عملية. وإذا كان التزام الحقيقة متعذرا بدون العنف، فالذي يلزم عن ذلك أنهما صنفان لا ينفصلان. لقد نظر غانديجي إليهما نظرته إلى كل غير متجسي، واعتقد أن العنف يجسد الحقيقة، الله والحقيقة، ذلك ما آمن به الناس وقالوا في مختلف العصور. ولكن غانديجي اعتقد بأن ثم سبيلا واحدا ليس غير إلى معرفة الله، وما هذه السبيل غير التماس الحقيقة. لقد أصر دائما على أنه ليس هناك من فرق بين الوسائل والغايات، ولم يكتفي بالإيمان بأن الله هو الحقيقة فحسبه، بل آمن بأن الحقيقة هي الله أيضا. إن الرجال العزام يبسطون المبادئ العظيمة وييسرون فهمها على العاديين من الناس. ولقد أراد غانديجي بإصراره على هذا الشيء الواحد البسيط أن يغير مجرى حياتنا كلها. يجب أن يتمتع الإنسان بكامل الحرية في التزام الحقيقة واللعنف، وهو لا يستطيع إلى ذلك سبيلا إذا كان خاطئا لأيما ضرب من الإكراه. والإكراه قد يتخذ أشكالا مختلفة، بعضها من صنع الإنسان نفسه، وإن في استطاعته إذا شاء ذلك أن يتخلص منها بجهوده الخاصة. بيد أن ثم أناسا لا يكتفون بأن يخضعوا هم أنفسهم للإكراه، بل يعملون على إخضاع الآخرين له أيضا. وفي بعض الأحيان ينشأ ما قد ندعوه إكراه الحوادث، الذي لا يبقي لحد أيما قدر من حرية العمل، سواء أكانت تلك الحوادث من نتاج المرء نفسه أو نتاج الآخرين. إن على المرء أن يتحرر من مختلف ضروب الإكراه، وبقدر ما يوفق إلى اكتساب تلك الحرية يصبح قادرا على التزام الحقيقة. أما إذا راح يواصل مضاعفات حاجاته المادية من غير أن يضع لها حدا، فعندئذ يكون قد واصل إحكام وثاق الإكراه. وإذن فلكي نكسب الحرية الحقيقية يتعين علينا ضرورة أن نخفض حاجاتنا وننقصها. إن جميع الصراعات التي تنشأ بل والتي قد نشأت حتى الآن بين الأفراد والجماعات كان مردها إلى هذه الواقعة. إن حاجات امرئ ما كثيرا ما تتعارض مع حاجات الآخرين،
وإذ كان من ال

متعذر أن ينال كل ما يريد، فأن الفرد قد يلجو إلى اصطناع القوة من أجل تحقيق مآربه، متجاهلا أنه قد يحرم خلال ذلك شخصا آخر مما يريده. وإذا فالتزام الحقيقة يجعل اللاكسب ضروريا، ولو أدرك المرء أن ضرورياته أساسية بالنسبة إليه بقدر ما هي أساسية ضروريات الآخرين بالنسبة إليهم، إذن لما حرر نفسه فحسب بل الآخرين أيضا. وهكذا فأننا إذا أولينا هذه المسألة تفكيرا أعمق ننتهي إلى هذا الاستنتاج، إن التعليم الأساسية لجميع الأديان جسد في التزام الحقيقة.

استمر أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. وزع رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكثر من 51,000 خطاب تعيين على شباب تم توظيفهم حديثا في مختلف المؤسسات الحكومية، وذلك خلال الجولة 20 لفعالية معرض التوظيف التي عقدت بعد ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث صرح سيد مودي في كلمته بهذه المناسبة بأن الحكومة المركزية ركزت باستمرار خلال السنوات الأخيرة على تزويد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة للاستعداد للمستقبل، وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على توسع السري في فرص العمل داخل القطاع الخاص، موضحا بأنه ولتحقيق هذا الهدف تم إطلاق مبادرة بردان منتري بيكسيت بھارت روزگار يوجنا بميزانية تبلغ حوالي 1 تريليون روبية. صرح سيد ناريندرا مودي بأن نصيب الفرد في الهند من انبعاثات الكربون يقل عن نسب المعدل العالمي، وذلك خلال كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول مستقبل البيئة وديناميكيات المناخ بالعاصمة نيودلهي اليوم السبت، حيث أشار إلى أن الدول النامية غالبا ما حملت مسؤولية انبعاثات الكربون بشكل غير عادل، مؤكدا أن الهند هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة 20 التي نجحت في الوفاء بالتزاماتها بشأن تغير المناخ قبل الموعد المحدد. ستبدأ وزارة التنمية الريفية الهندية اعتبارا من الشهر المقبل في تدريب ما يقرب من 34,000 من شباب المناطق الريفية في إطار النسخة الثانية من برنامج دين ديال اوباديهاي غرامين كوشاليا يوجنا في معظم الولايات والأقاليم التابعة للحكومة المركزية. وفي هذا السياق تمت مراجعة الاستعداد لبدء دفعات التدريب مع 14 ولاية وإقليم. من جهتها صرحت وزارة التنمية الريفية بأنه سيتم تدريب أكثر من 357,000 من شباب المناطق الريفية بحلول 31 ديسمبر من العام المقبل. أرسلت الهند اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى نيبال تزن 11 طنا وتشمل أدوية ومستلزمات للطب الشرعي وخياما ومستلزمات للنظافة الشخصية وأكياس نوم وغيرها من المواد الضرورية. من جانبها صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأنه تم تسليم هذه المساعدات إلى الجانب النيبالي، علما بأن الطائرة التابعة للقوات الجوية الهندية تعد الرابعة التي نقلت مساعدات إغاثية لدعم جهود التعافي في نيبال. صرح وزير المالية النيبالي الدكتور سوارنيم واغلي بأن الهند ونيبال تمتلكان فرصة لتجديد شراكتهما من خلال البناء على العلاقات القوية القائمة بالفعل بينهما، وذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية بعنوان إعادة تصور العلاقات الهندية النيبالية في ظل نظام عالمي ناشئ، والتي نظمتها بالعاصمة نيودلهي منظمة نظم البحوث والمعلومات للبلدان النامية، حيث شدد الدكتور واغلي على أهمية تعزيز الربط والتعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الهائلة التي يمكن للبلدين تحقيقها سويا. حذر خبراء الأمم المتحدة باكستان من ترحيل اللاجئين الأفغان قسرا، داعين السلطات المختصة بتقييم ما إذا كان الأفراد يواجهون مخاطر التعرض للاستهداد والتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى قبل ترحيلهم. كما أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن توجيه يلزم المؤسسات الطبية ومؤسسات طب الأسنان في باكستان بترحيل الطلاب الأفغان. ألقت شرطة ولاية بنغال الغربية اليوم القبض على متسلل أفغاني واسمه سيد بلال خان في منطقة كاليمبونغ الجبلية، وذلك بناء على معلومات استخباراتية سرية. وأفادت مصادر أمنية بأن خان كان يقيم بشكل غير قانوني كمستأجر في بلدة كاليمبونغ منذ عدة أشهر، وأقبى توقيفه خضع لاستجواب كشف عن كونه مواطنا أفغانيا يقيم في الهند بصفة غير قانونية. انطلقت رسميا اليوم فعاليات جولة الألعاب الآسيوية 20 في ملعب ميزوهو بارك لألعاب القوى في اليابان، حيث أعلن الإمبراطور ناروهيتو افتتاح الدورة بحضور أفراد من العائلة الإمبراطورية اليابانية، بالإضافة إلى الشيخ جوآن بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب